هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: رحنا ناكل آيس كريم،
1: عيب عيب.
0: رحنا نلحق أور دريم،
1: هذا عيب عيب.
0: بنوتة الفتفوتة دايما بتوتة، سيبك من الفلسفة وركزي بالشكشوكة. ابن خالك وابن عمك وأخوكي
2: صح،
0: انتي واختك واختك.
3: طب طلعة من البيت رايحة على فين؟ طلعة من البيت لابسة كده ليه؟
0: في الصالة لما اكون مع الفاميلي وجون عنا ضيوف، they always text me.
4: نظف الصالة، روح اعملي شاي وبعد ما تخدمينا يلا يلا باي. واخوكي الملك

0: مش لبنات. يلا يلا جوا اطبخلي الكباب.
1: Can I talk about a raise or my salary? Hey, hey.

0: rich. Who's gonna put the city lock on the dish?
1: Me.
2: هذا عيب عيب.
1: Me.
2: هذا عيب عيب.
0: اوكي تعبانة اخيرا وصلت البيت عايز ارتاح شوي I was working late انتي ازاي تدوقي تكوني مرتاحة وجوزك جعان وانتي شبعانة Uh-oh 5 minutes وحيجي بسرعة بسرعة جهزي الشوربة والبانيني الرئيس خلاص وصل ناو حطي البرفان وشيلي ريحة البصل And now I must say that any day I love helping out من عناياي أطبخ ربي ده شرف ليا بس لا تهدم حلمي وتتحكم فيا ذكر وأنثى حقنا في حياة هنية كده نعيش حياة كلها إنسانية بسكليتة
2: أيه.
0: ألوانك
2: أيه.
0: فلوسك
2: أيه.
0: تلفونك
2: أيه.
0: صوتك أيه. سنك أيه. شكلك أيه. لبسك أيه. جلستك أيه. حلمك أيه. وش مكياج أيه. هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا تفكيرك أنت اللي عيب